بحاروت على اللحوت التقري حاروت إلا حيروت بحيروت دابي وريتا اشتقاح.

إن كاخ تعناش ولعود اللادي اشتخاح بيلي شنا بشا ويتعناش بخلا ربي ودا ما سمالا انت كنين تدير ممنا قرح

شلوم قد براق شابني خوال ما لاخي لتقيم عاد يتبشر علي وشلوم وما يهو شبات ديو شلو ما دعي دايما تتاي وخدي نتقيم عالما وما اندفع لي غالي تابيد معالما سيرو فحات بالي غال شبات دي افا مخشش عتيم وما ينون عتيم ينون ياني نحرانين كده قامران وينون ملين دي حول וחול בקודש לשריה דפליג על שלמה דעלמה